هلا والله، صباح النور، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. معاكم Moving Still وأنا حكون معاكم ساعتين. معلش يا جماعة، هذا الميكس مسجل وما هو مباشر. الشو حيكون مباشر على راديو الحارة ودبلن ديجيتال راديو، وحيكون على ساوند كلاود في خلال كم يوم. يلا إن شاء الله أغاني اليوم يعجبكم. Hello everyone, it's Moving Still here, in which for the next 2 hours, the show is live streaming on here and on Dublin Digital Radio, so just a quick hello to everybody. Unfortunately, I couldn't do the show live, so this is a pre-record, but if you're looking for IDs, hit me up on my Instagram, Moving0Still, or you can comment on the mix once it's up on SoundCloud, which should be in a few days.

الاحساس والطبيب في ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

بي درسها في الشهر في المتحف وصدر وبنوك وعمر ركب سماتو فعقول اخوتي وصورته في ارضي حد اورانيو الغاز والبترول تلفن تشكيلي وهي العالي ارفق من حالي وهي العالي وهي العالي ارفق من حالي وهي العالي.

0: بلا لك لا عليه فوطا دابا داير لك شي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا
2: الراديو.
3: عم تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.

والكلمة فرق جسدا وحل بيننا ورأينا مكتوب مجد الكمال الوحيد من الآب من جوء النعمة وحقا.

صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قاوموا في القفر سبيلا لإلهنا. كل واطئ يرتفع وكل جبل وأكمة ينخفض، ويصير المعوج مستقيما والعرقيب سهلا. فيعلن مجد الرب ويرى كل بشر جميعا، لأن فم الرب تكلم. صوت قائل ناد، فقال بماذا أنادي؟ كل جسد عشب وكل جماله كزهر الحقل، يبس العشب زبل الزهر، لأن نفخة الرب هبت عليه. حقا الشعب عشب، يبس العشب زبل الزهر، وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد.

كل الذين قبلوه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة.

هكذا أيضا قيامة الأموات، يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا، يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني. هكذا مكتوب أيضا، صار آدم الإنسان الأول نفسا حيا، وآدم الأخير روحا محيا.

لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول من الأرض تراب، الإنسان الثاني الرب من السماء. كما هو الترابي هكذا ترابيون أيضا، وكما هو السماوي

كما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا صورة السماوي. فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرس ملكوت الله، ولا يرس الفساد عدم الفساد. ومتى لبس هذا الفساد عدم الفساد، ولبس هذا المائت عدم الموت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة: ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟

وجهتكم تقترب، وقال لهم مثلا: انظروا إلى شجرة التين وكل الأشجار، متى أفرخت تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن الصيف قد قرب. هكذا أنتم أيضا، متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أن ملكوت الرب قريب. الحق أقول لكم إنه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون كل

مش غصب عني انا اللي اختار بحبك ودي اول خطوه صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك ده صح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح

0: للعن
1: للعن
0: شنو للعن للعن أبا الثوب الضب لبا الخياط القصور للعن أبا الثوب الضب لبا الخياط القصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور الجسم كله مبين والصدر طالع نصور

ونخذ ذك وحدة طويلة تعارف فيها ترفع راسك شقورا حطة ونيشان. ونخذ ذك وحدة طويلة تعارف فيها ترفع راسك أبو غدر علي.

0: هدي
1: داعور تحية أحلى 500 على رأس إخوان العريس على رأسي الخال أبو عبدو. تحية لأحيو كل الحضور كل الموجودين كل العشائر. الخال أبو صبحي وضيفه على رأسي الشيخ إبراهيم أبو متعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان. الله حيكم جميعا محبة بالعريس وادي محبة بوادي العريس الله يرحمه بتراب الغالية على رأس ضيوبك أبو الفوز على رأسي بيت العلي. تحية لأحيو كل الحضور أحلى 500 على رأس أبو عبدو وحيوك أبو الفوز كل الحضور يلا يا داعور يلا
2: ولنهدج مثل الشمامة نشم وشم حلف لمصل برطم تا يطلع دم

يلا يلا واللي شافك يميشو والله ربحان. رفرف طول الحبر ونهد شفتو انا ابويا الخطف ريلجلج عفتو. شقور لمن شاف الزفت لفتو سليمان ها ها يا ول شقور لمن شاف الزفت لفتو.